هذه قصة غرام في المدينة، قصة كل واحد فينا. مدة هدي وزمان وانا في هذا المكان نستنى.